ربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم

قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور.

فسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم

أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ

ربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم

قلبك، فيمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور.

وَإِنَّ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ.

الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون

أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ